بعد ما هذه مش هو دوينا دو دي مش هو دوينا دو دي بلا كي تيسو كي تيو لاك ستو دي ادمس كما هي هين جان مي دو تي واي تان دو تريت نو تشا اغ دي مي دو دين اي وي تكن مو دي كوبي كولي كي دو دي بلا كي تي تي نو تشي ني بلا كي تباس مان دو سن موتا مو كواش ني بينا تا مان بول مش كوتلين دينا اغ دي شبني اغ مي ات بو هبنو مو ياتي Tomogaiti tisapatak. Wamahate mukjewan no. Bon, allez, la divina, nous devons être dans un éveil en doja. Je suis un peu plus de temps.

نكد حتى ابن هنا فرانسيسكا مويل ينو نغم توي هنا ينو سعيد ما محمد رونيت تتبين نقول ما قدرت تبين ما بيشتو يترست تونو دي كوشا بترن تا ستر ماي كوش رن كتت نو تيتت نو وين وي كمان دوريش خو اينن جينيت رنو ما في استمندا ما في نو نغمونتا دهني تشيمو روسلين